صلى عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم

عليه وسلم، شرف كرم مجد وعظم، رضي الله تعالى عن بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء، رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسنين زين الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سائر أصحاب رسول الله، ثم إلى رسلنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى ووصوله إبراهيم، ثم إلى رسلنا الإمام المستهدي العظمى الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم، وجميع سادتنا الأبي علوي، ثم إلى أرواح سادتنا الجلد المصطفى حراسي أجمعين ووصوله وفروعهم، ثم إلى رسلنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع الأولياء تعالى من مشارق الأرض ومغاربها ووصولهم وفروعهم، من الله يدرجات من الجنة كثر المثوبات من ضائب سنتهم، يحفظنا بجاههم، ينفعنا بهم، يحمينا بهم، يتم من دمهم، يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في دين الدنيا والآخرة، ثم إلى رسلنا صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدنا مشايخنا بالدين ذوي الحقوق علينا وأموات على هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أمهات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم بجميع شملهم على الهدى ويذب لذيبينهم ويولي عليهم خيارهم يصب عنهم شرهم يكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذي المعتد من قريب وبعيد، يلخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويطيق الأسل منا ومنكم سول أهلهم ويرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. الله يسلمهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوتارهم سالمين غانمين محظوظين مرزوقين. يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على

الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله الله وكفنا يا رب. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريئا ساحا عاما طبقا مجللا دائما الى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث عاجلا غير اجل برحمتك يا ارحم الراحمين.

نسألك بحرمة أوليائك وأحبائك أن نسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا غدقا مجللا صحا طبقا دائما. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلادك الميت يا رب.

اللهم إنا بالعباد والبلاد والعباد والخلق من اللهو والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من بين المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب مسن إلى أرواح حجي مهلا ترمجي بن حجي ترمجي حجي حجي لمه بنت حجي لسي بكري حجي زركسي بن لجن حجي حليمه بنت عبيد نور الدين يدول بن يدول حجي علوي بن حجي حدر حجي أمينة بنت حجي هاشم حجي أمتي يسن بن حجي علوي حجي نور سهان بنت أنور رشيد بن شكري مسلم بن حسين بن جعفر بن مسلم سيدي قربة بنت أنو حجي رادين بسوكي بن رادين مناجد حجي رسنا نمسيه بنت إيمان شاه حجي رمي بن عبد الله حجي جم بن حجي ترامان جم حجي رسين بن مجد غير قربة بن حجي رسنا مسكي بن سالي جم ثم إلى روحي مرعب من جم رحمة. ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم ما إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من رفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترى الأسبرة قبل الله منكم Subhanallah.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti dan dengarkan bersama tablik udara ceramah agama dari ruang induk Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin bersama Ustadz Ilham Humaidi dengan judul Kitab Al-Azkar. Dan nanti insya Allah akan bertemu kembali pada ceramah agama tablik udara Kamis depan. Baik pendengar, saatnya kami mengajak Anda bersama pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.